0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwell Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط. لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: إذا كنتم تحبون هذا البرنامج فساعدونا في استمراره. هذا البرنامج من إعداد متطوعين من أجلكم. لغتكم هي هنا، مجتمعكم أيضا هنا. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا أو جددوا عضوياتكم اليوم مقابل $16 سنويا و $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
6: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 98.3 FM.
0: Is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

ومن فيروز سمعنا يا أمر أنا وياك. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأحد يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية الرابعة مع أطيب التمنيات.

قال الرب يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء.

الصدق عز حتى ولو كان فيه ما تكره، والكذب ذل حتى لو كان فيه ما تحب. وقال جبران خليل جبران: إن أحلام الذين ينامون على الريش ليست أجمل من أحلام الذين ينامون على الأرض.

أما دعاء اليوم: يا رب أغسل قلوبنا من الحزن والهم والضيق ويسر أمرنا.

اللهم اشف وعاف كل مريض والبس لباس الصحة والعافية. يا رب اشف كل مريض يعاني ويتألم، وافرج هم كل مهموم، واسعد من ضاقت لياليهم بالأحزان.

أما إنجيل القديس متى يقول اليوم: أما التلاميذ الأحد عشر فذهبوا إلى الجليل، إلى الجبل حيث أمرهم يسوع، ولما رأوه سجدوا له برغم أنهم شكوا. فدنا يسوع وكلمهم قائلا: لقد أعطيت كل سلطان في السماء وعلى الأرض، اذهبوا إذن فتلمذوا كل الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى نهاية العالم.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان يبث عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM. أما عن الموقف اليوم، كتب أمين القصيفي يقول: يدفع لبنان من لحمه الجغرافي وبنيته المجتمعية أثمانا باهظة ومباشرة نتيجة المغامرات العبثية والهولسات السياسية المنفصلة عن الواقع التي يمارسها الوكيل الإيراني المأزوم. ففي اللحظة التي قرر فيها الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إشهار ورقة الانقلاب المسلح والوعيد بالإطاحة بالحكومة اللبنانية الشرعية عبر سلاح الشارع والبلطجة المنظمة، لم يكن يدرك أنه يقدم لواشنطن وتل أبيب الذريعة الاستراتيجية الكبرى والضوء الأخضر لنسف معادلات القواعد المعمول بها كليا. هذه السقطة السياسية المدوية التي استدعت ردا صاعقا ومباشرا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي رفع الفيتو وتوعد الحزب بمواجهة مفتوحة، استتبعت بخطوة حاسمة من الرئيس دونالد ترامب فورا، إذ وبعد محادثات مكثفة وعميقة مع الجانب الإسرائيلي كشفت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية، عمد ترامب إلى رفع قدمه بالكامل عن مكابح القيود والضوابط، ما منح إسرائيل تفويضا مطلقا وعابرا للخطوط الحمراء الأمريكية كافة بالاغتيالات المفتوحة وتصفية الرؤوس الكبيرة في الحزب المحظور. ولم يتأخر تفعيل هذا الضوء الأخضر الأمريكي الصادم، إذ ترجم سريعا بغارة زلزالية عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفة القيادي البارز علي الحسيني قائد وحدة الصواريخ بفرقة الإمام الحسين، التابعة مباشرة لفيلق القدس الإيراني، لتؤكد هذه العملية أن واشنطن أسقطت الحصانات والخطوط الحمراء واستبدلتها بالضوء الأخضر لإسرائيل لتضرب أينما كان وفي أي منطقة، لكنها ربما أبقت حتى الآن على الضوء الأحمر المانع لاستهداف مرافق الدولة اللبنانية. هذا التدحرج العسكري والأمني المتسارع تجاوز بالكامل حدود النقاش التقني القديم الذي كان يتمحور حول جغرافيا الليطاني، حيث جرف التدفق البري الكثيف للقوات الإسرائيلية الخط الأصفر والحزام الأمني الذي أقامته، الأمر الذي أكده بنيامين نتنياهو بإعلانه أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني لينتقل التهديد الوجودي وقدم الأراضي مباشرة نحو مدينتي صور والنبطي اللتين باتتا تعيشان محرقة حقيقية وتهجيرا قصريا واسع النطاق بظل أوامر الإخلاء بالجملة.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. نقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت بيانا أفاد فيه بأن روبيو أشاد بشجاعة الرئيس عون ورؤيته في المضي بخيار المفاوضات المباشرة رغم ما وصفه بمحاولات حزب الله عرقلتها على حساب الشعب اللبناني، وحمل روبيو حزب الله المسؤولية الكاملة عن القتال الدائر، مشددا على ضرورة أن يوقف فورا هجماته واستفزازاته بما يتيح خفض التصعيد، ومجددا دعم الولايات المتحدة الكامل لحكومة لبنان في اغتنام فرصة تاريخية لتحقيق السلام وإعادة الإعمار وبناء مستقبل أفضل للشعب اللبناني. واللافت في البيان الأمريكي أنه لم يأتي على ذكر وقف إطلاق النار، بل اكتفى بالحديث عن خفض التصعيد، ما يوحي بأن واشنطن لا تزال تمنح إسرائيل هامشاً لمواصلة عملياتها في جنوب لبنان. وفيما كانت الجلسة تعقد في واشنطن على وقع مطلب لبناني بوقف إطلاق النار، قال نتنياهو خلال زيارته للفرقة 36 على الحدود الشمالية إن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها ضد حزب الله في جنوب لبنان والبقاع ومحيط بيروت، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي يعمل من دون توقف على مختلف الجبهات. وأضاف أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني وتجاوزته، مشيرا إلى أن الجيش يواصل تنفيذ ضربات مكثفة ضد أهداف تابعة للحزب في إطار ما وصفه بمنع التهديدات التي تستهدف المستوطنات الشمالية. وأيضا في الجنوب تتخطى إسرائيل كل الحدود الصفراء والحمراء وتضيق الخناق على حزب الله مع تهاوي خطوطه الدفاعية تباعا على ضفتي نهر الليطاني، فيما يتحمل الجنوبيون وحدهم كلفة هذا الانكشاف تهجيرا ودمارا. أما في واشنطن فدارت حرب دبلوماسية بزي عسكري بين بيروت وتل أبيب داخل مقر البنتاغون في محاولة لنقل الصراع من الجبهة إلى الطاولة. وإذا كان المشهد الميداني أكثر وضوحا واشتعالا، فإن عجلة التفاوض تبدو بطيئة إلى حد ما كونها محكومة بجملة تعقيدات داخلية تتصل بفصل الحزب قراره عن الدولة اللبنانية ووضعه في سلة الجمهورية الإسلامية، وأخرى خارجية مرتبطة بمآلات الماراثون الأمريكي الإيراني. تعيد الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قلعة الشقيف ومحيطها شرق النبطية أحياء الجدل حول واحد من أكثر المواقع حساسية في جنوب لبنان. فالقلعة التي شكلت عبر العقود عقدة عسكرية حاكمة ومسرحا لمعارك طبعت الذاكرة الإسرائيلية واللبنانية، عادت إلى واجهة الأحداث مع تصاعد العمليات العسكرية في الجنوب. وسط تقديرات عسكرية تؤكد أن أهميتها الميدانية لم تتراجع رغم التحولات التي شهدتها طبيعة الحروب خلال العقود الأخيرة. وتتزامن عودة الشقيف إلى دائرة الضوء مع تكثيف الغارات الإسرائيلية على محيطها والمرتفعات المشرفة على النبطية، ما أعاد طرح الأسئلة حول القيمة العسكرية للموقع الذي بقي حاضرا في مختلف المواجهات الكبرى التي شهدها جنوب لبنان منذ اجتياح 1982.
1980. تقترب الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من اتفاق قد يشكل نقطة تحول في الحرب الدائرة منذ أسابيع. وسط حديث متزايد في واشنطن عن ملامح الصفقة بدأت تتبلور فيما يبرز لبنان كأحد الملفات الأساسية المطروحة ضمن التفاهمات الجاري بعدها. رغم الضربات القاسية التي تلقاها حزب الله خلال الحرب، لا تزال الأوساط الإسرائيلية تبحث عن صيغة تضمن إنهاء تهديده على المدى الطويل، وسط اعترافات متزايدة بأن العمليات العسكرية الحالية مهما اتسعت قد لا تكون كافية لتحقيق هذا الهدف. وبحسب مقال للكاتب روم بن شاي نشرته صحيفة يعدودوت أحرنوت، فإن 44 عاما من المواجهة مع لبنان أثبتت أن المزيد من الشيء نفسه لن يحل المشكلة. ويرى الكاتب أن قتل المزيد من عناصر حزب الله وتدمير مزيد من المباني في الضاحية الجنوبية أو القرى الجنوبية واستهداف منشآت إنتاج الصواريخ في البقاع لن يؤدي وحده إلى إنهاء التهديد الذي يشكله الحزب. ويقول إن حزب الله سيواصل دفع الإسرائيليين إلى الملاجئ واستهداف الجنود والمستوطنات الحدودية طالما بقي يمتلك صواريخ وطائرات مسيرة ويتمتع بدعم إيراني. ويعتبر أن فهم قوة الحزب يتطلب الأخذ بعين الاعتبار مزيجا من الدوافع العقائدية والدعم الإيراني والخبرة العسكرية التي راكمها خلال سنوات الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي. كتبت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية عبر منصة إكس: يواصل سلاح الجو مهاجمة بنى حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان ضمن جهود متواصلة لإزالة التهديد عن سكان الشمال وضرب قدراته العسكرية بقوة. وسيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل في كل مكان لإزالة التهديدات ضد قواته وضد مواطني دولة إسرائيل. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك: وبعد أيهما أقرب إلى العقل والحس الإنساني، الاستسلام والصمت لمنطق الميدان وما أفرزه من هزيمة لحزب الله وما يجلبه من ويلات لبيئته ولبنان، أم الانتفاض في وجهه المقتلة ووقفها ووضع حد للمتسببين بها؟ وأضاف يزبك يقول: يا حكماء الشيعة، أيتها البيئة الشهيدة، انطقوا بالحق، لا تتركوا مدنكم تطلق النداءات وزفارات الموت منفردة، بل اجمعوا أصواتكم الرافضة للقتل المجاني لمصلحة إيران. أيتها الدولة، أوقف النزف بالقوة وإلا ستكونين بإنكارك وترددك شريكة في جريمة العصر. أعرب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي عن بالغ ألمه وقلقه إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة صور في جنوب لبنان والتي طالت أحياءها التاريخية وكنائسها وجوامعها ومعالمها التراثية التي صمدت عبر آلاف السنين. ويجري
رجي سلسلة اتصالات دبلوماسية مكثفة مطالبا بوقف فوري لهذه الاعتداءات، ورافعا الصوت دفاعا عن إرث إنساني وحضري لا يخص لبنان وحده بل يمتد إلى ضمير العالم أجمع. وإلى ذلك علقت الفنانة أليسا على الأوضاع الراهنة في لبنان، معبرة عن حزنها الشديد لما تشهده مدينة الصور من تطورات، وموجهة نداء إلى المنظمات الثقافية الدولية للتحرك من أجل حماية الإرث التاريخي والحضري للمدينة. وفي تغريدة نشرتها عبر حسابها على منصة إكس تقول: أكدت أليسا إن ما يؤلمها ليس فقط الثمن الذي يدفعه اللبنانيون اليوم، بل أيضا الخسائر التي قد تطال التاريخ والتراث اللبناني، معتبرة أن مدينة الصور تمثل رمزا للحضارة والتاريخ في لبنان. وقالت الفنانة اللبنانية إن الحاضر يمكن إعادة بنائه مهما بلغت الأضرار، إلا أن الخسارة الحقيقية تكمن في الأضرار التي قد تصيب المعالم التاريخية والإرث الثقافي، متسائلة عن دور المنظمات الثقافية الدولية في مقدمتها منظمة اليونسكو تجاه ما يجري. وأضافت أن قلبها يحترق على مدينة صور، في إشارة إلى مخاوفها من تأثير الأحداث الحالية على المواقع التاريخية والأثرية التي تتميز بها المدينة والتي تعد من أبرز المدن التراثية في لبنان والمنطقة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار وحتى 29 أيار إلى 3355 قتيل، فيما بلغ عدد الجرحى 10095 شخصا. والخبر الأخير: تلقى أحد المواطنين وهو يقود سيارته على طريق الشبريحة صور اتصالا يفيد بأنه سيتم استهدافه داخل سيارته، فغادر السيارة وتركها وسط الطريق وفر منها، فيما قطع الدفاع المدني الطريق تحسبا لاستهداف السيارة. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.

0: انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: ومن هيفا وهبي سمعنا بدنا نروق. حقيقة بدنا نروق. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة 3 ربل زد وعلى موجة 92.3 FM.

جميع إعلاناتكم على راديو تريثروب زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928.

للاتصال بالاستوديو مباشرة على الرقم 9415192 3. ويمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 30566.

وإلى مستمعي برنامج صوت لبنان، نشجعكم أن تجددوا اشتراكاتكم الآن ليبقى صوت لبنان على الهواء. اشتراككم هو ضروري، والاشتراك السنوي هو 16. اشتراككم هو ضروري، وفي القريب العاجل سيقوم برنامج صوت لبنان بحملة إلى جميع المؤسسات والجمعيات والمنظمات والأحزاب لحثهم على تجديد الاشتراك أو إعطاء اشتراكات جديدة لبرنامج صوت لبنان الذي هو منذ 30 سنة على الهواء. ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراككم هو ضروري، وسنقوم بحملة دعائية لاحقا وباتصالات شخصية مع جميع المؤسسات والجمعيات بخصوص إبراز صوت لبنان ليبقى على الهواء.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبت عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM. ونذكر مستمعينا الكرام عن برنامج

أما برنامج الأربعاء من الساعة الثانية إلى الثالثة بعد الظهر، البرنامج يتضمن موسيقى، الموقف اليوم، خواطر وأخبار، أغاني طربية. برنامج صوت لبنان دائما من إذاعة تريترو بالزد على موجة 92.3 FM.

أما برنامج الخميس فهو من السابعة إلى الثامنة مساء، يتضمن نشيد برنامج صوت لبنان، موسيقى وأغنية، خبر اليوم، الإنجيل اليوم، الأخبار، خواطر، الأبراج، أغاني من الزمن الجميل. برنامج صوت لبنان دائما من إذاعة التريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM.

أما إلى متتبعي الحظ والأبراج نقول لبرج الحمل ستبدأ في الإيمان بأنك قد ولدت قائدا لأن الناس قد بدأوا في اتباعك بحماس. أما برج الثور تذكر اللحظات الخاصة سيزيد من ثقتك ويوحي لك بالإلهام الذي تحتاج إليه بشدة. برج الجوزاء تحتاج إلى فهم الموقف لكي يكون بإمكانك إجراء التعديلات الدقيقة لإدخال التوازن إلى حياتك. أما برج السرطان لا تسمح لأحد بعدم احترامك وتقديرك. برج الأسد الضوء سيكون مسلطا عليك ويجب أن تكون مستعدا للتصرف كقائد ساحر. أما برج العذراء قد تتعثر الأمور بسبب قوى خارجة عن إرادتك. والميزان وقت مناسب لتولي القيادة لكن انتزاعها سيزيد مستوى التوتر.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الأحد، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأربعاء القادم، مع تحيات جورج زايد، آملا أن تقضوا

نهاية أسبوع سعيدة، وللوطن لبنان الأمان والسلام. وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع هشام الحج وأمينة وحوار يا بلدنا.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwheel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: خيلو عما برخشتوك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: صغبر البذقلاخة خاصة بقوس ساينس ورك وغزي علم بنهرة خاصة ومجيش المعدان دمن هري قل ضيافة قمعينة ونسيونة إيذة مخمل الليالة إتلا خبة إيذة عثا والقور دمخبي مطاعل تبشوبة إيث غزي القونة مطاعل ببهر ومعاجب بيت قلاخة بثيخة لهدية قوس ساينس ورك قنيل بتقوخ برخشتوك على الشوبة museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: إن آد معذرة لمن قمثة تلنقوب الطيبوثة ربثة اللخ كيف سندتوخ آي شوق لآها خرزة تاو بيشانة بسابابوخ لشانة شوتا بوثق بياشالي على الأثيرة هاشا عدان لك كيف مخدثت على هدى ما يوثوخ إديو ببرعفة خد السر دولار برعتا مبصرتا هانو دين كونسيشن أو إشت السر دولار برعتا قمرتا رخوش على شوبة انترنت 3ZZZ.com.au أو قريلا على 845-5-8.

شمان مخبه قابلو خن يون بشينا جو خرزت اديوم يومات براسل قاتو خن هشائيت من لبا مصايت اتصيتري نقزط لا اف ام تومن ومشممن الداها لشان خليت يمه.

شما را مخبب دارن قبل نخم شنق دقیقی تمن علده پرس قالا خرزد لشان آتورای آن پرس لقاتو خون ها شعید من لپا مصعایت اصطره نقزت لا اف ام تو منو مشم ملده لشان خلیا بتاوخ امو خون قخاصات فیودر نجاریان و هیب ادوار و انزه یاقو هاول اما شنم قم اديه شمانه مخبه ان اينا خكمه قطاطه قد بيشينا شقيله من مغلت الزهريره بهره هاي مغلت قمت ايوت اطورايه ابتيبل اتكي بيشاوت وقتها بارمي بيت ايتا ابن قالت اطورايه ولخ شمانه مخبه بت مشميخ لوخن خكمه نقزة قبية من اطلاع يرخ التشريع هالبت تشيت تقلبه وتصموش وصر هنودين تشريع ينتشرن قمايا وتريانا ومدري كانون قمايا اترابة نقزة تشعيتناي اتمطعوينا اليلبانا وايكنا يوتا روخانيتا اتقيتا وتقمتا اما شن امقم اديا

سايوما بكتابة لي ما رأخنا راب سنيقة وخلخويا دا شاريرا همونا وقت بولاغ قبيلاي وهاي روخة عند إلى سقط تنواها ملت إبخا قدر جورا أويرا إنا هش إت سنيات برسو باي وخوشاوة لصباي لغدادة إبقاها الضانة إتملت بأرمي وبطورانة رابا رابا قربنتي لا الأوضالة وبقاها الضانة شمان مخبي مارينا إت إت أمن برسوبي اللاي وميقري إت باطر يركا ومطرن وشركا خابر سطي منطا إيلا إد مقرخ أوضالة وميقرخ أوضالة هلبتو مخبخ أوضالة أبزي كم رابا إيلا سنقتا الناشي اتقاوينون جرأة وبتهاوين ضبرانة هلبت ومن جيبة قشقي البايدة أمطن وبايدة جاني وخلصي كما جلدة ماصي وتشلشي قا مروختا وقا يولتة لبة قا أخنواتي اتقين زب وبكل أرخ سنيقنا الهيرتا

وهيدي تريشو مانا مخبي بمارة لخبرة من إيتا وأطرا مارا قديشوتي باطل يركا تيل من سلامس بيوماني خرائي ديرخا وبيزور إيوة خا يوانا ويولت تلبى وجرأة بيت خبرو هون ناية وبسيمة ومدري بمارنا قد لخا إيتا مدرخة جماعة تشلامة مار رجاوه قد إمامة خمشوشي بأسريوت شاب تشرين تريانا شيت ألبا وتصموشا وصر مار بتبايشت خيرا قشنة تعطيد سبب إيوخا يوما بريشا بتاريخة أرمي وبقاها يوما قد ويالا غدا جماعة بيتالا اتكل من لدي قد جمي الأوضالة وشمي ادمملي ومدري مكملي رأيت أوضالة

ومدري شو معنى مرخبة لخا مدري بيت رابي يخنن موشي ماريلي باها دانا اتشاروينا مدرسة ماربين كتفن بتقاها هجت سببيو إلى هاي باصروطة جورتا جو سيقومة مرضو تنايت ملتن ناشن بيلنا جو خلطة جوري اتخا بماريلي يالن ليقاري لشانت جانن سبب كيط إيلي ايدي تري سبب ليلة لازم قد قارخلي أن خبري يقن قد بياشينا تنية من نزانوتي وتروي خلطة إينا إن باعت يطأت خلطن يوتا اتخبر قمايا ما ربتوخ كتاوت بتاينا وما را قداها بكتاونا ما ربتخازت قد كما من جوانقن درخيقنا من الأطروات خينة ومصاينا مدري كتوي دوس چم دوس ومدري قد ما را خكمة من خينا قماصي مطلبي وما برميلة لشان ديان قدن نخرايه.

مدر متخورنا مارنا هوالطيقو روسيا مار يرخ الدعور ويالي خا يرخ مارت قوميات جوري جو روسيا هلبت بلشوكي ادئينا خا باقوة قد أن إينا ويا جو روسيا مجخينا هلبت خدا إيدا خيلنتا بخا الضانا كريتا وزبطننا الهكمة اديو داها أطرا ومدخورنا مدري مارا قد هلبت لنا بخايا بشلامة طامسة بأهوالطه لنا بجواجة لقامة

شو معنى مخبة بتازخر زلقامة وبتمقروخ الإيقاروخن خكمة متلة من ألبا متلة؟ متلقى معي بماري لجو خيط كل ناشا اتخك ما دقيقة اتكي دقري بدنيا خكيمة ليلة سنيقة عليولبانا جرية أريا الأريا كدامة إن أرزهاوي وإن نقواه

ولخشوا مرة مخبئة ومثل بمارة مرة تلق ورطة النسيونة خخمتها لبي شقنيتها.

وقومت لبمارلة ماردا باشا بوش بيشي لم يقرأ من كل رجبة ينهيوانة لا من سببت كي بالخ قشية إلا من سببت كي بالخ قخينه.

أو مطلب مارة لمارة هيت شولة لي بايش عويدة بيولتت بوغدانا إلا بنطرتت بوغدانا.

لخ بماري لو متلا مار هاوت آمر كل مندي كيطئ بتآمر أبهاو مندي تليطئ.

وأن مثل كيري شمانا مخبة بمارنا مارا هوي رضيبا ولا رادوبا ومدر بمارنا هوي سقيبا ولا زاقوبا ومدر بمارنا هوي غليبا ولا غالوبا

ومثل خرا يا شمانة مخبة قداها يوم بمارلي ما راود زد من خطاه بكل دوكة آزل لم ترقل وبزونة أمطانة نهرة بتزارق الله.

شما انا مخبه بتاز خرزن لقامه بد مقرون خملوقه دي قاروخن بد ان نخرايه بليخنا قاتن اطورايه سير استن هنري لايارت سير استن هنري لايارت الى بيشه لهالبتليده شي 1880 مش وصر خمشة بقادر ومنيخالي خمشة بتامو شيت 1880 وطسي أربا هاو إيوخا خازوقا إنجلسايا صخصيانا عالدنيا آتقتا يطعانا دكتوتا تصصي هاقيانا عالتشعيتا اتؤمانوتا صاروطا اتصرياتا أرعى هالبت جمعانة اتق كتاوي بولطيقاي وازجدت اترجانو اينا بزودة بيشين ضيا بدور خاتي اخ خبرانا اتنمرد وننوي من ننوي ايوا اتهاو بولطلي البث اركي اتقاشر بانيبل من تخد أبرا بشيتة 1850 خمشيخة

ليار شمال مخبة بيشة وليدة جو مديتة باريس جو فرنسا وجو خا بث من أركة ات بروستانتاية آتيقة بابو إيوا هنري بيتر جان ليارد إيوا خا بلاخة إنجلسايا وجو جزرتت سيدان هالبت ابتيمنت هندستان يمو ميرين وبيزة إيوا من خا بيتا جورا وضيا سام زودة شمانا مخبت شند عليموت ورن جو إيطاليا إيكد قليلة يلبانا وبشلة جريشة الأمانوتا وخبة قغزقيا إنا أب قريلة بمدرشات بريشة جو إنجلاند ومدرة جو فرنسا وسويس ومن بر شي من بر اشتشن شمانا مخبة بلخانة الكس مامونو بشي تتقلبو 83 قطصة بلطلة من إنجلاند وبأرخى برزة وزلة الجزرتة سيلان.

هلبت جزرت السيلان انتي قارخ لها هدية سريلانكا بقائم وبلخ للكزبابو من بر اكما يرخي بوش زودة شمانا مخبة جو ايران بلي خيدي وشوي قيدي باعوتو قا رخشتا السيلان وبشيتة 1884 در المديتة اسطنبول وطاما شمانا مخبة بتباقيلي أم إزجدة البريتش سن ستراتفورد قد بيشالي متوطامة على شولة بالخ بقصة بريشة لا رشماية جوساما يوروبناية ومدري جو تركيا وبشيتة 1844 بشل خبطة وهيرة بيات كانن ومدري ليارد شمانا مخبة بلطلة من اسطنبول اتآزل الخرابية آطر ومن بر هذا شمانا مخبة بوت اخبرياته بطاما بيشيوا مشمها بتيول وطاما جو خرابية نمرت على نهر الدقلت وقب جو رمطة اتكوينجق قرب ايوا الموصل من قم هذا شمان مخبة بول أميل بوتا برنسايا هلخا سامع ويروا جو اخبرياته.

وبخوتام شو مانا مخبة ليار معورة لبيشان من خيوتو وبولخان بولطيقاية بريشايد جوبث وزروتا ين ازجدوتا الكس اطروات نخراية اينا هربهاي دانا كي قابلوا من خكمة عدوات شلطانة بريشايد من شولانة قوشن ات انجلند ليارد من يخلي جو لندر لندن وبشلي قويرة جو دورست.

هاوت اتلي خا نيشا بهرانا وبجو ارخاتي اسقي وملي من ترقلياتي بتقازل لقامه.

هيلين كلير بمارلا طوق الدوتا إلى بصلة براية هيمانوتا هل هيمانوتا وهيوي ليهاوي تشوب الخانة ليلة متهويانا

ربنتا تريزا بمارة لا جو دكانت مسكينت بخاينة مشيخة كي خزينة بشيمة جو برسوبيه.

والتير بماري لي كي ماسيتون دجدشيتون لوردة اتخط أقلوخن إنهر ليهو يتقطيتون ريخو من جو هاوا.

وقوى زيك زيجلر بمارلة مقرمانة كيتانة لماصن وقرمانة كيتانة لا كيماصن.

Napoleon Bonaparte بمارلي يدعت باصروت تمزمت رابا كي دميا اللي تايوت تزوزي وزمنت رابا.

وممرخة رايش ومانا مخبة بمارلة مايكل أنش مارلة خد إيلي خاترجم بقانو ليل سنيقة تخيني خقريلة

0: شما نمخبه هلا خبتاتق الخوتامت خرزت اديوم يوما همونا مخملوخن وشقلوخن خيوترانا من داخل اخنن خملا المقروطة قاتوخن وبيوخ بتبق بيوخن يوم تخوشي بد آت وهل تبق بيوخن بد امر قاتوخن بوشم شينا من
1: هيبة ادوارد
2: فيودور ناجريان
0: وانا زي ياقو هاول بوشم شينا